عينك عينك جابوك الظروف والسر الله سيدي انت ماشي بسر الله سيدي واش من ولا يتوالى عينك كبرت حوش فرق وفطر الله سيدي المحبة ماشي بسر عينك عينك جابو الغشي هو ماشي الله ولدي واش الحبة كاينة الله سيدي واش من ولا يتوالى الله بلاشي